0: ولو ين كسيبن في فتح كي إكس كيف إم تمولي كم يوم كتير قم مي أم هي المولي كت أبي كي من سلسي كتير قن هي تأكل قن كي هنام كي مي أم هي المولي كت أبي ومنزلي تما هونغو هي كترسل كتيمبو كوكا ألو سمانو عين هاتي قن ألك ده كمي سان مي أم هي ها مرساني كي كبي يا كمي سلا ين أتيو كتوي تما سكان هي ولا أتوي إرم سان مي ها كوي دمبوي
1: Sama yen tau akan 50 minit tengke si karwa sama ngerti tawan ya ya ada kerja di mun sedang boleh kan kia ha di terasa ketemu tangan jelita mau gudah sama ngerti dua am tangan dua iri kuda boleh kom sanyi nunun si boleh tangan ngerti navi eksuka desa kawan aku mau gudah